0: فوق فان احتمن يا احتمن يا سم يا احتمن يا سلاو لي فوق فان لو لي فوق فان
1: بايل مسيل مرحب يا ابو طول خيل مرحب يا لباس الجيل مرحب يا ابو دور جيل مرحب يا ابو شوق مفيل مرحب يا ابو عيون ذبيل مرحب يا اللي حد الزين
0: مرحب يا اللي حد الزين
1: مرحب يا ابو شوق مفيل مرحب يا اللي حد الزين
0: مرحب يا اللي حد الزين
1: مرحب يا بنت جيتي